0: الصدف ارتحت اللون باب القلب افتحت اللون والله حسيت بحالي غير بحبك قلت اللون
1: 98.5
2: مساء الخير، مساء المحبة، حبة المستمعين عبر أثير 2000 FM وعلى الموجة 98.5 FM وأيضا عبر سواكي جروب تي في. نحييكم ومني أنا على العوادي أجمل تحية.
3: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا مع فقراتنا لهذا اليوم.
4: يا مساء الود والفل والياسمين، أحلى مستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجنا المسائي لهذا اليوم. تابعونا على راديو توتربل أو على الموجة 98.5 FM وأيضا على موقعنا الإلكتروني راديو توتربل أو .com.au. وما تنسوا كمان تعملوا داونلود للأب الموقع الثاني اللي قلنا كوميونيتي بلس راديو، وتابعونا عبر الموبيل فون.
2: أكيد، وطبعا دردشتنا هذا اليوم للحدث التاريخي اللي حصل صباح اليوم، طبعا أول مباراة لأسود الرافدين، وقبلوا بلاء حسنا لأنهم قابلين النرويج، لكنه كانت النتيجة 4 للنرويج، هدف 1 للعراق نتيجة أخطاء من المدافع، واحدة من الأهداف، ونتيجة أيضا حامل هدف نسمي الجول في العراق ايضا اخطا، فلذلك يعني اتس جود، يعني هم وصلهم المونديال، هو هذا مكسب بعد 40 سنه هم ما قادرين يوصلون المونديال، فنقول هارد لك للعراقيين وجود لك للنرويج. وعندنا بعد مباراتين هي مع السنغال وفرنسا، وان شاء الله طبعا لعبوا لعب حلو يعني صراحه، لكن تعرفين يعني مثل ما واحد يعني شو نسمي يعني ثعلب مقابل عملاق مقابل أسد.
4: بس والله برافو، يعني برافو، هلا أول هدف هذا بيعطيهم حماس أكثر للمباريات.
2: لعبهم حلو صراحة، لعبهم معروفة يعني طبعًا. حلو، بس تعرفين يعني أخطاء صارت، وعلى كل إن تابعتي أكيد شفت المباراة نادية، ويعني
3: حماس
2: كانت يعني فاحنا اعصابنا مجدوده، ما يعني كل ساعه ننقز ويا الطوب.
3: بس هو حلو يعني، خليك انه تنشد شوي، لعب حلو
2: كان، لا لعبه ولعبه وحلو يعني المهارات الفرديه يعني بيرفكت.
3: بس
2: تعرفين يعني هذول مرشحين لكأس العالم، وبيهم من ابطال الدوري الانجليزي وابطال الدوري الاوروبي، يعني ما يستهان بيهم، لكن مع ذلك
4: بحاول الواحد منافسة حلوة،
2: حلو حلو
3: يعني
2: لعبة وحلوة،
3: شاربين الكرة القدم مضبوط يعني مترهاين، أسامهم فيكسبل ومرونة عندهم يعني حلوة، ويعني مسيطرين بالساحة فعلا بدون تشنج.
2: لا أكيد يعني خبرة، وقلت لك يعني عندهم لاعبين بالدوري الإنجليزي وبالدوري الأوروبي
4: طبعا أكيد
3: يعني، بس العراقيين يعني ما قصروا،
2: لا بأس لا بأس، لا أبدا يعني كلعب يعني. أترك النتيجة كلعب، لعبهم لا غبار عليه يعني، الكل أشاد بلعبهم، بس عارفين يعني حكم قوة الفريق وخبرته وكذا وطبعا أكيد إحنا راح نسمع تقرير،
3: نشوف رأي جمانة شو يقول.
4: لا ما أنا مش مشتاق يا دكتور، ليش؟ عشان ما عشان لبنانية ما بيسوى نعلق يعني للعراق، تحيا العراق وشعب العراق.
2: أنت ما شفتيها المباراة؟ أنا
4: حتى لما شفتها بحب أعلق.
3: تعرف سمعتي
4: خلي لي قلبك نادية. أول شيء تحية لأسود الرافدين اللي فعلا بنشاهد لهم بساحات الملاعب، وأكيد طبعا هيدا كأس العالم، وكأس العالم موجود فيه الفرق مثل ما تفضل قال زميلي دكتور علاء، فرق قوية وإلهم ثباتهم بالساحات اللعب، لكن ما حدا بينكر وجود أسود الرافدين، وصولهم بكفي أنهم وصلوا لكأس العالم. نعم. هيدا بيعطيهم شهادة وبصمة حلوة للعبهم، وإن شاء الله، وكمان أنهم جابوا هدف مع فريق النرويج
2: وقوته،
4: هذا دليل أنهم عم بيبذلوا كل جهدهم ليتنافسوا مع فريق فريق قوي. وطبعا نحن بنقول مش معناها اذا فريق العراق جاب هدف هدف واحد ما فريق النروج معناها ما راح يكون. نحن بتمنى لأسود الرافدين الحماس الزايد وان شاء الله كلنا معهم ومع كل الفرق والله ينجح الكل. وبالنهايه انا بقول هيدي لعبه الكره بالساحه فللشاطر للي بيوصل للقمه
2: اكيد.
3: بس اعضاء اللاعبين ولا وقامات نعم نعم. ذكروني في فيلم تروي يعني
2: الجمهور قصدك الجمهور
3: يعني بالضبط
2: جمهور ضخم يعني اكيد
3: حيل حلو وطبعا بذلوا جهد بس فعلا بدعوا النروج بدعوا
2: اكيد فريق قوي, قوي وخاض يعني.
4: وهيدي قهوه لعيون اسود الرافدين وتفضل معنا
2: لعيون ايمن حسين اللي جاب الهدف بضربه راس يعني ما سيطر عليها الجولشي الهولندي النرويجي عفوا. خليني اسمع رأي مراسلنا كابتن رافق العقابي شو يقول على المباراة.
1: تحياتي لك دكتور علاء العوادي وتحياتي إلى جمانة ونادي. طبعا استضافت مدينة بوسطن أول ظهور لأسود الرافدين في مونديال 2026 أمام المنتخب النرويجي الذي استطاع اليوم أن يفوز برباعية مقابل هدف واحد للعراق. شوط أول قتالي وتكتيكي من العراق كان ندا للنرويج لكن أخطاء الدفاع والحارس هي من ذبحت الروحية العراقية. دخل أسود الرافدين بتشكيلة ضمت كلا من جلال حسن لحراسة المرمى، للدفاع أكام هاشم، ميخازدوسكي، حسين علي وزيد تحسين، للوسط زيد إسماعيل وإبراهيم بايش وعلي جاسم وأمير العماري، والهجوم أيمن حسين وعلي الحمادي. الفريق العراقي طبعا دخل بثقة، لم نلاحظ أي ارتباك أو رهبة، كان يبادل النرويج بالهجمات لكن بسبب سوء التغطية من أكام هاشم استطاع هالاند أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 29. العراق استطاع أن يعادل النتيجة في الدقيقة 38 عن طريق أيمن حسين من هجمة منظمة. مع الأسف خطأ دفاعي ساذج يتحمله زيد تحسين والحارس جلال حسن استطاع هالاند من تسجيل الهدف الثاني. لكن في آخر 5 دقائق من الشوط الأول سيطر الفريق العراقي أضع هدفين محققين عن طريق إبراهيم بايش وانفرادة للاعب علي الحمادي، وكانت أيضا هناك تسديدة صاروخية من أكام هاشم. في شوط المباراة الثاني تراجع أداء الفريق العراقي مع الأسف، على الرغم من أن المدرب غير 5 لاعبين، طبعا دخول ماركو فرج وزيدان إقبال بدلا من زيد إسماعيل وعلي الحمادي. في الدقيقة 66 خروج علي جاسم بعد الإصابة ودخول مصطفى سعدون، خروج حسين علي ودخول أحمد قاسم، بعدها خروج إبراهيم بايش ودخول مهند علي. كل التبديلات العراقية لم تجدي نفعا. الفريق النرويجي أيضا عانى من الإجهاد البدني، احنا نعرف الأجواء الحارة الدول الإسكندنافية لا تتحمل الأجواء الحارة. تم المدرب سولباكن غير 4 لاعبين دفعة واحدة. في الدقيقة 76 أحرزت النرويج الهدف الثالث من ضربة رأس عن طريق وستيغارد. لاحظنا هناك فارق الطول بين النرويج والعراق قبل نهاية المباراة، ومن خطأ آخر بين الدفاع والحارس أحرز ثورسفيست الهدف الرابع. الخسارة ربما كانت متوقعة نظرا للفوارق الفنية، ضعف الدفاع والحارس. 3 أهداف سجلتها النرويج كان يمكن تفاديها، لكن سوء التقدية والأخطاء التي لا تغتفر. أعتقد أن المدرب إغراهام أرنولد سيدخل بتشكيلة مغايرة في المباريات القادمة. نقطة مهمة يجب أن نذكرها أنه منتخب النرويجي واحد من أكثر المنتخبات الأوروبية تطورا وقوة، استعد جيدا للبطولة. المدرب قام بتدريب اللاعبين غير المحترفين في مناطق بين الجبال من أجل زيادة القوة البدنية التي يعاني منها اللاعب الإسكندنافي في الأجواء الحارة. من ناحية أخرى لم يتم إغفال أي شيء حتى بالنسبة للطعام، استعان بأربعة من أفضل الطهات، تم جلب كميات كبيرة من سمك السلمون، كميات كبيرة من الجبن الدنماركي والبرتقال والفواكه وغيرها من العناصر الغذاء المهمة التي توفر الطاقة والحيوية بالنسبة للمنتخب النرويجي. طبعا النرويج تأهلت للمونديال من دون أي خسارة، تغلبت على إيطاليا ذهابا وإيابا، لكن برغم الخسارة برباعية إلا أن الفريق العراقي لم يكن سيئا، لكن مثل ما ذكرت الأخطاء ومهارة لاعبي الفريق النرويجي هي من حسمت المباراة. القادم سيكون أصعب للعراق، المباراة القادمة ستكون أمام فرنسا التي تغلبت اليوم على السنغال 3-0. شكرا جزيلا.
2: شكرا لكابتن رافق العقابي. الرياضي والصحفي المعروف. أحبة المستمعين، فاصل إعلاني ونعود.

أحلى صباح مع راديو 2000 اف ام، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 اف ام ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: أحبائي تابعونا عبر إذاعة 2000 اف ام سيدني أستراليا.
1: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 اف ام سيدني أستراليا. وديع مراد.

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين، وهلأ هام فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم، وخلينا نشوف مع أول خبر واجمانا وين بدها تقدكم. خبرنا الأول لهذا اليوم، طرح الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله أغنية كنت ما عرفت عبر يوتيوب والمنصات الرقمية كافة بالتعاون مع مجموعة من روتانا للموسيقى ليضيف عملا جديدا إلى رصيده الحافل في الأغاني الرومانسية. وحظيت الأغنية بتفاعل واسع من الجمهور منذ الساعات الأولى لطرحها، وأيضا بفضل كلمات العاطفية ولحنها الهادي الذي يحمل بصمة عبد المجيد عبد الله الفنية المعروفة. وطبعا الفنان طارق مرعشلي من زمان ما سمعنا أخباره، أيضا ما بيظهر كتير على الساحة الفنية. طارق مرعشلي يعايد زوجته برسالة رومانسية. خطف الفنان طارق مرعشلي اهتمام متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد موجهة رسالة رومانسية مؤثرة إلى زوجته الآلاء برقادر بمناسبة عيد ميلاده، حيث شارك بصورة بتجمعه هو وياها على انستغرام معبر عن مشاعر الحب والتقدير اللي بتجمعه مع زوجته، وسط تفاعل كبير من الجمهور والوسط الفني.

طبعا هذا الخبر مش للفنانين ولكن خبر أكيد من مشاهير. قرار جديد يدعى للأمير جورج على خطى والده ويليام. يستعد الأمير جورج النجل الأمير ويليام والأميرة كيت ميدلتون لبدء مرحلة جديدة في مسيرته التعليمية بعد ما كشف قصر كينغستون في المدعن المدرسي اللي بيلتحق فيها في السنوات المقبلة. وبيأتي هذا القرار في إطار تقاليد راسخة داخل العائلة الملكة البريطانية، حيث اختيرت طبعا كلية إيتون العريقة لتكون المحطة التعليمية التالية لولي عهد المستقبلي على خطى والده الأمير ويليام وعمه الأمير هاري.

طبعا بالأمس أنا خبرتكم عن وفاة الشابة اللي بطلت مسلسل شراب التوت ولأجل أزمة قلبية عن عمر يناهز 32 سنة. طبعا كشفوا عن الجنازة تبعتها. بتعيش السياحة الفنية التركية حالة من الحزن والصدمة بعد وفاة الممثلة الشابة إيجي إردن التي اشتهرت بدورها في مسلسل شراب التوت بشخصية إيشيل، وذلك عقب رحيلها المفاجئ عن عمر يناهز 35 عاما في حادثة ما تزال تفاصيلها قيد التحقيق الرسمي. وسارة جيسيكا باركر توهج مسيرتها بالدكتوراه الفخرية، وإنجاز ضخم يرشح مكانة نانسي عجرم عربيا. تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم تعزيز مكانتها الاستثنائية في صدارة المشهد الغنائي العربي مع وصول إجمالي مشاهدات في قناتها الرسمية على منصة يوتيوب إلى 5 مليارات مشاهد. ويأتي هذا الإنجاز ليرشح تصنيفها كأكثر فنانة لبنانية وعربية متابعة وتحقيقا للمشاهدات التراكمية في تاريخ المنصة. طبعا أنا بحب لكم شغلي عن فنانة الناعمة والمتألقة دائما نانسي عجرم. طبعا هي تحية لها الوصول إلى الكم الهائل من ما شاء الله المشاهدات توصل معها في فنانة عربية وصلت لهذا الكم الهائل 5 مليارات طبعا مشاهدة، وهذا رح يخلق لها نوع من التنافس القوي ممكن يأديها. لكن في غيرها في بعض الفنانات ما راح أذكر أسماء بتعد هي الأولى وهي اللي بتاخد المنافسة على الساحة الفنية، لكن كل فنان بيوصل حسب تعبه حسب طريقته بالأغاني ويخلي الناس تتبع وتحبه. وكلنا بنعرف الفنانة نانسي عجرم موصوفة بصوتها الرومانسي وأطلالتها المميزة. خلينا نشوف الفنانة المتألقة دائما شذى حسون كيف ساندت الفريق العراقي قبل مباراة النرويج. أعلنت الفنانة العراقية شذى حسون دعمها الكامل للمنتخب العراقي قبل انطلاق مشواره في كأس العالم ل26 من خلال رسالة حماسية نشرتها على حسابها الرسمي انستغرام، ودعت فيها الجمهور إلى الوقوف خلف الأسود الرافدين ومشاركتهم في المونديال المرتقب. وأيضا شاركت شذى حسون متابعة المقطع فيديو وظهرت فيه مرتدية قميص الأبيض الرسمي لمنتخب العراقي والمزين بشعار الاتحاد العراقي لكرة القدم. وأيضا من أخبارنا الفنية رح يكون هذا خبرنا الأخير لهذا اليوم. نورة بالأليف المنتخب السعودي قادر على التتويج بكأس العالم، وليلى زاهر بأجواء مرحة مع صديقاتها، وأيضا بروكلين بيكهام يثير الجدل بإعلان خلافه عن عائلي طبعا، وما الإنجاز التاريخي الذي كتبه محمد صلاح في كأس العالم لعام 26. وبهيك أحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم في رحلة سريعة إلى عالم المشاهير، وإن شاء الله بوفيكم بحلقة تانية ومع جمانة.

0: والآن مع نادي العوادي وبرنامج نافذة على العالم.
1: ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين، وموضوعنا اليوم طبعا بالنسبة لعمليات التجميل. انتشرت عمليات التجميل،
2: راح يجعلون منك النسوان كلهم 90%.
1: لا بس هي حالة يعني منتشرة. فالتجميل مثل ما نعرف هي كانت في البداية عمليات ترميم، ترميم الأجزاء مثلا، نقدر نقول أما تكون عوق ولادي أو لأحداث يعني حصلت، فيبدي الترميم أو الحروق إلى آخره، والنسيج يكون من نفس البدي، يعني يأخذون النسيج. أنا أعرف ناس الإيد محروقة بس قدرت يعني أنه تأخذ جزء من الجلد داخلي لجسمها وما كان يبين عليها. سوري. فعمليات التجميل هي إلها يعني نقدر نقول، ما نقدر نقول عليها بالمطلق إنها مو زينة، لكن في مساوئ وفي أشياء مفيدة تفيد الإنسان. لكن الحد اللي زاد من حده يعني، ومثل ما تعرفون الدول تخصصت بهاي العمليات التجميل، لكن مو معناها ما في رقابة. في رقابة مثلا في وزارة الصحة في السعودية أو وزارة الصحة المجتمع ولا آخره في الإمارات، اللي ما عنده تصريح أو خطأ عام أو كذا يعاقب أو يغلق المجمع بصورة عامة. لكن هي يعني تعتمد على المواد المستخدمة وعلى طبعا هي بالذات عملية ترميم. كثير من الدول امتازت بعمليات التجميل، ونقدر نقول هي عملية جراحة ضخمة، يعني الإنسان ما يقدر يستهين بها. تعرفون إذا تحصل تشوهات خلقية يعني كيف إنقاذ الشخص، وبنفس الوقت لازم الدكتور يكون محافظ على المستوى لا يخسر الإنسان. دخلت فيها يعني نقدر نقول مثل الأمواج، دخلت ناس ما إلها شغلة بالموضوع، لكن المادة هي طغت على الموضوع ونقدر نقول تقريبا فلشت نصه. الموضوع الأساسي هو ترميم، مثلا ترميم خلقي، مثلا كبر الأنف عن حد أو يعني امتيازات أو اعوجاج في كذا في الفتش أو نقدر نقول في الحنش أو الذقن، وهذه الأمور هي امتازت بها بعض الدول. مثل الولايات المتحدة الأمريكية هي بالصدارة الأولى في عمليات الجراحة والترميم، وطبعا أخذت الصدارة الأولى بالنسبة للدول. تليها البرازيل، أيضا البرازيل امتازت بأشياء كثيرة ونجحت العمليات اللي موجودة. وأيضا نقدر نقول في الهند والصين، وأيضا بالنسبة لكوريا الجنوبية أيضا امتازت في ترميم الوجه وتحسين الفك ولا آخره من هذه العمليات. طبعا اللي أخذت صدى بعيد هي هناك تناسق بين عملية الجراحة تكلفتها ومدى نجاحها. التكلفة طبعا بالنسبة للاقتصاد، كل ما كانت التكلفة مناسبة أكثر من الزباين قد تروح. لكن بالنسبة للولايات المتحدة هناك 4 ملايين عملية تجميل تحصل سنويا، يعني عدد هائل من هذا من هذه الجراحة. أحيانا تستبدل المواد الرديئة بمواد ناتشرال يعني من الجسم، أحيانا ما يتقبلوا طبعا، هذه تزيد من التكلفة لما يأخذون مثلا جلد من الجسم وبعدين يترمم وبعدين يعالج الجسم المأخوذ منه، عملية طويلة شاقة. لكن استبدلت مثلا من ناحية ترتيب الجسم، نحافة الجسم. وأغلب النساء يجون، أغلب النساء يجون هي للوجه والنحافة. كثير من عمليات صار فيها خطأ وراحت الناس يعني في التسمم، تسمم دموي، وبعدين قشط أعضاء ما إلها دخل بالتجميل، مثلا عندك شفط البطن والدهون وإلى آخره. يا تعرفون المصارين والطبقات الموجودة في البطن، الشعيرات الدقيقة إلى أبعد حد لما تعرضيها إلى حرارة. وطبعا أنا شفت الفيلم، بس يعني فيلم مرعب، مرعب فعلا في بعض الدول، وهذه طبعا أدت إلى وفاة كثير من الناس، لأن تقلصت واحترقت الأنسجة ومعها، وسبب تسمم في الجسم وتسمم دموي. فدائما الإنسان لازم يكون حريص على نفسه. يحضرني المثل دائما، هذا يقول لك اللي يريد الغوى يصبر على حو، بس عجب الأحو هاي تؤدي إلى يعني دفنة بالآخر وعليش. يعني العمل الإنسان، جسم الإنسان هو تركيبة، لازم يأكل، لازم يشتغل، لازم يتحرك. أما الجلوس ليل مع نهار هذا لا وذاك لا، وتعرفون المكاين أخذت كثير جهد من الإنسان، وبدأ الإنسان يتقلص بهاي الوضعية. يعني الجسم لازم هو يبحث وهو يمشي وهو يصعد ينزل كذا، حتى تكون للأنسجة الداخلية والخارجية هي مرونة. نرجع لموضوعنا، الدول اللي أخذت الصدارة قلنا الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، وأيضا كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية وعدكم إيران، عمليات تجميل بالملايين على الأنف اختصت عندك الكوريا الجنوبية. ايه هم امتداد عندهم بالعراق، وامتداد عندهم في ايه وتركيا في عمل الشعر، طبعا هذه عمليات مشهورة بها، وايضا نحافة الجسم تقريبا كامل. نجي على مثلا للمرأة الثدي وغيره وشغلات، هذه أيضا عمليات صعبة، لكن الولايات المتحدة رممت الأجزاء من الجسم بالنسبة لعمليات لا سامح الله يصير أمراض، رممتها ونجحت العمليات حوالي 98% من عمليات الجراحة. هناك عمليات يعني مثلا إزالة أعضاء ووضع أعضاء لازم تلحقها عمليات تجميل، لكن بمبالغ ضخمة أحياناً يضطر الشخص يتنازل عنها ويروح على مكان هو يعني ما مستحق أنه يروح له، لكن أنه هو صراع الحياة والجمال ولا آخره. كل إنسان له عقل، يعني اليوم الأشياء العمليات اللي ما تستوجب أنه أعطي جسمي وعرضه للعمليات والجراحة، يكون اقتنعت ما طول أنه في شغلات يعني ممكن الإنسان يستبدلها بالرياضة. يعني هذه شفط الدهون وغيرها، هذه إلها تسممات وحرق أعضاء أنت غنى عنها وما تتعوض، وخاصة في الجهاز الهضمي، يعني تغلفة البطن، وأحيانا استخدام مواد لإبراز جسم وإنوثة غير مستحبة، يبقى الإنسان خالي من الإحساس، حتى ما قادرين يبتسمون، حتى ما قادرين يعني يعبرون، كأنه يعني لعبة، كأنه الإنسان مو إنسان. وهذا طبعا بالنسبة أنا، بالنسبة إلي يعني قاعدة أتكلم، لكن النتائج هي واضحة. عندك الهند تقام بعمليات كبرى أيضا، وتايلند مشهورة أيضا في عمليات التجميل بالنسبة لأعضاء، إخفاء أعضاء وظهور أعضاء ثانية بالنسبة للتحويل الجنسي وغيره. إلها أسباب طبعا، منها مرضية تبقى، ومنها خلص الإنسان حب يكون يجري هذه العمليات. لكن كل العمليات بصورة عامة أن تكون لازم بعيدة عن التلوث الدموي، وأيضا حرق أجهزة الجسم الغير يعني موضوعة بالدائرة. وطبعا هذه العمليات التجميل ما تخلى من الخسائر، كثير من الأطباء طبعا الواحد لو يصفن كثير من الأطباء عملوا عمليات وخسرها الإنسان، خسر قسم من أجزاءه أو أسنانه أو فكه، يعني طبعا تعرض إلى مساوئ كثيرة. فهذه الدول اللي موجودة هي عندها رخصة. كل كلامي أنه هل يحاسب؟ أكيد رح يحاسب الشخص إذا غلط في عملية من العمليات، وإذا كانت المواد غير قابلة للعمليات عند وضعها يحاسب ويغلق المجمع بالكامل. فمن الأفضل الإنسان قبل لا يبادر أو النساء تبادر إلى هذا الموضوع لازم تكون مهيئة وسائلة، أو الشخص الرجل أيضا سائل، حتى تكون العملية بالسيف سايد. كان موضوعنا اليوم عن الجراحة وعمليات التجميل اللي طبعا الدول تشتهر بها مثل ما ذكرتها. هذا كان موضوعنا لهذا اليوم.
3: أحلى صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: أحبائي تابعونا عبر إذاعة 2000 FM سيدني أستراليا. ولي التوفيق.
1: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني أستراليا. وديع مراد.
2: صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: الرابعة عصرا في باريس.
1: هدى العناس،
0: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن عن بدء المحادثات مع واشنطن بخصوص الاتفاق النهائي الجمعة المقبل، وقطر تعرب عن تفاؤل حذر في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز الأمن في الشرق الأوسط. الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة اللبنانية يبحثان آليات التحضير لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل، وأمين عام حزب الله يوجه رسالة شكر لإيران. الرئيس الأوكراني يشارك في قمة السبع بإيفيون الفرنسية وسط مساع أوروبية لتشديد الضغط على روسيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام، نستهل النشرة بتداعيات مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والتي أسدل بها الستار عن شهور من التصعيد العسكري وأزمة الطاقة التي ألقت بظلالها على اقتصاديات دول العالم، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات مع الولايات المتحدة بخصوص التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن ستبدأ الجمعة على الأرجح، فيما قالت الخارجية السويسرية إنه من المقرر توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة في متحف بير جينسوستوك بوسط سويسرا. ورغم أن الغموض لا يزال يلف بعضا من تفاصيل هذا الاتفاق، إلا أنه قوبل بمزيج من التشكيك والارتياح، حيث أعربت قطر التي تؤدي دورا رئيسيا في المفاوضات عن تفاؤل حذر في أن يؤدي هذا التفاهم هم إلى تعزيز الأمن في الشرق الأوسط. لكن السؤال المطروح هو كيف تنظر بقية دول الخليج لهذا الاتفاق، وهل يلبي طموحاتها؟ لنستمع لعلي بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة.
2: الدول الخليجية تريد أن تأمن من مخاطر برامج إيران التسليحية أو بقاؤه كبرنامج نووي سلمي. هناك مخاوف من مسألة الأمان النووي، يعني إذا دول الخليج تتخوف بسبب القرب الجغرافي من هذا البرنامج. الأمر الثاني تجدد التهديدات والعدوان الإيراني على دول الخليج، لابد أن يكون هناك ضمانات بعدم تكرار مثل هذا العدوان على دول الخليج. الأمر الثالث التدخل في شؤون هذه الدول الداخلية ومسألة الوكلاء والأذرع. كل هذه الأمور كانت دول الخليج تريد أن يتم حسمها في الاتفاق، لكن الاتفاق انحصر فقط في فتح المضيق وإنهاء الحرب وضمانات بأن إيران لن تنتج سلاحا نوويا. هذا ليس كافيا بالنسبة لدول الخليج، لكن دول الخليج تعلم أن هناك سقف للتحرك الأمريكي، وبالتالي الأمر لا يختلف عن اتفاق 2015 المتعلق بأوباما. دول الخليج كانت تأمل في أن يكون هناك ضمانات أكبر، لكن هذا لم يحدث، وبالتالي عليها أن تتحرك بمفردها كدول خليج في الحوار مع إيران. وكانت هناك مبادرات سعودية قطرية إماراتية في هذا الاتجاه، حوار مع إيران، معاهدات عدم اعتداء، مزيد من الاندماج والتفاعل في مشاريع اقتصادية تعاونية مختلفة، أن يكون هناك مقاربات خليجية دون الرهان فقط على الدور الأمريكي في هذا المضمار.
0: استمعتم إلى علي بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، كان متحدثا لنضال شقير. ويبدو أن هذا الاتفاق قد أثر على أسواق الطاقة التي تنفست الصعداء، حيث سجل سعر برميل نفط برنت وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام تراجعا إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع آذار مارس الماضي. إلى لبنان مستمعين الكرام، حيث بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام اليوم التحضيرات لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل. أتصل معك سميرة والنبي.
3: لم يتوانى الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائهما التحضيري لجولة التفاوض الجديدة الأسبوع المقبل في التأكيد على ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن، وهي جملة شروط لا تراجع عنها، وتتمثل تلك الشروط في الوقف الفوري والنهاء لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وتعزيز انتشار الجيش اللبناني بوصفه الضامن الوحيد ومنع الجنوب من التحول إلى مساحة مفتوحة للتوغل الإسرائيلي المستمر فضلا عن إطلاق مسيرة الإعمار. واعتبر الرئيسان أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة وإنهاء مظاهر الحرب. ومنذ أبريل نيسان المنصرم من خرطة لبنان تحت ضغط أمريكي في محادثات مباشرة مع إسرائيل تروم وقف الحرب الأخيرة التي اندلعت بينهما وبينها وبين حزب الله. وأفادت مصادر محلية أن الوفد اللبناني سيضم عسكريين نظرا إلى أهمية هذه الجولة من المفاوضات لجهة حسم مسألة الانسحاب الإسرائيلي وفق المناطق التجريبية من الجنوب.
0: وفي لبنان وجه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم رسالة الشكر إلى إيران منوها بدعمها للحزب. حظي الرئيس الأوكراني باستقبال حار من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك أثناء حضوره قمة مجموعة السبعة المنعقدة في مدينة إيفيون هنا في فرنسا، حيث من المرتقب أن يلتقي قادة بينهم الرئيس الأمريكي. بهذا الخبر ننهي النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

وبننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. وخبرنا الأول بالقنابل الحارقة، حريق يلتهم سيارتين جنوب سيدني. تعرضت سيارتين للتدمير الكامل إثر حريق يشبه بأنه ناتج عن عملية استهداف متعمدة بالقنابل الحارقة خلال ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء. ووفقا للمعلومات الأولية، اندلع الحريق بين سيارتين كانتا متوقفتين أمام منزل سكني في شارع فايرز أفنيو، وطبعا جنوب مدينة سيدني الأسترالية، نحو الساعة 12:30 بعد منتصف الليل. خطر الفيضانات يهدد مناطق واسعة في أستراليا والأرصاد الجوية تحذر هذه المناطق. حذر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي من خطر حدوث فيضانات مفاجئة في عدة مناطق من جنوب أستراليا، متوقعا هطول أمطار غزيرة قد تتسبب في اضطرابات واسعة وأضرار محتملة خلال الساعات المقبلة. وأفاد مكتب بأن بعض المناطق قد تشهد تساقطا كثيفا للأمطار يصل إلى 60 ملم خلال 6 ساعات فقط، ما يزيد من احتمال تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بشكل خطير.

الأسواق قبلنا التالي، أكثر من 210 آلاف عامل يحصلون على زيادة في الأجور في أستراليا. أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن تمديد زيادة الأجور بنسبة 15% لأكثر من 210 آلاف عامل في قطاع التعليم والرعاية المبكرة، مع تخصيص حزمة تمويل إضافية قيمتها 3.5 مليار دولار أسترالي تمتد حتى نهاية عام 2028. وأن ننتقل لخبرنا الثاني، تحذير جديد في أستراليا، خطأ بسيط في لوحة السيارة قد يكلف السائقين آلاف الدولارات. حذر خبراء قانونيون في أستراليا من إهمال تنظيف لوحات المركبات أو حجبها بشكل قد يعرض السائق لغرامات مالية مرتفعة تصل إلى آلاف الدولارات، في ظل تجديد السلطات والرقابة على المخالفات المرتبطة بلوحات التسجيل. وأيضا مع حلول فصل الشتاء وزيادة هطول الأمطار، تصبح السيارات أكثر عرضة لتراكم الطين والأوساخ، ما قد يؤدي إلى صعوبة قراءة أرقام اللوحات. وبينما يعتقد كثير من السائقين أن الأمر لا يستدعي القلق، تؤكد السلطات أن اللوحات الغير واضحة أصبحت محل اهتمام متزايد من قبل الشرطة وأنظمة المراقبة المرورية. وأوضح المحامي الأسترالي إيفان شتينغ أن بعض المخالفين يلجؤون عمدا إلى إخفاء لوحات مركباتهم باستخدام الأوساخ أو وسائل أخرى بهدف تجنب رصد الكاميرات السرعة أو الرسوم المرورية أو الملاحقة الأمنية، وهذا ما يدفع السلطات إلى التعامل بجدية مع أي حالة تكون فيها اللوحة غير قابلة للقراءة.

وبننتقل لخبرنا التالي. شركات طيران الشرق الأوسط تقدم تأمين سفر مجانيا لجذب المزيد من الزوار. بدأت شركات طيران في منطقة الخليج باتخاذ خطوات جديدة لجذب المسافرين الدوليين عبر تقديم تأمين طبي مجاني وحواف السفر إضافية في وقت لا تزال فيه بعض دول المنطقة تواجه تحذيرات السفر بسبب التوترات الأمنية الأخيرة. وأعلنت شركة الاتحاد للطيران التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها عن توفير تأمين طبي مجاني الأخيرة. وأعلنت شركة الاتحاد للطيران التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها عن توفير تأمين طبي مجاني

to him. وأخيرا دراسة صادمة حول 3 ملايين أسترالي يسرقون من أجهزة الدفع الذاتي. كشفت دراسة حديثة عن تزايد لجوء بعض المتسوقين في أستراليا إلى التحايل على أجهزة الدفع الذاتي داخل المتاجر الكبرى في محاولة لتخفيف أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الغذائية. وبحسب نتائج الاستطلاع، أقر نحو 14% من المشاركين بأنهم تعمدوا خلال الأشهر الـ12 الماضية تسجيل منتجات مرتفعة الثمن على أنها سلعة أرخص عند استخدام أجهزة الدفع الذاتي، وهي نسبة تعادل قرابة 3 ملايين أسترالي على مستوى البلاد. طبعا هذا كان خبرنا قبل الأخير. بولين هانسن تكشف الفئات المستثناة من خطتها لخفض الهجرة إلى أستراليا بنسبة 76%. كشفت زعيمة حزب أمة واحدة الأسترالي بولين هانسن عن تفاصيل جديدة بشأن خطتها الرامية إلى خفض مستويات الهجرة إلى أستراليا بشكل حاد، موضحة أن بعض الفئات من المهاجرين ستظل مرحبا بها إذا وصلت إلى رئاسة الوزراء في المستقبل. وأيضا تقترح هانسن تحديد عدد التأشيرات الدائمة والمؤقتة عند 130 ألف تأشيرة سنويا، مقارنة بمستويات الهجرة الحالية التي تتجاوز 500,000 وافد سنويا بين المهاجرين الدائمين وحاملي التأشيرات المؤقتة، وهو ما يمثل خفضا بنحو 76%. كنا نحن وأنتم مع موجزنا الإخباري لهذا اليوم. عودي إلى برامجنا.

والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم، ونبدأها ببرج الحمل. قد تشعر بطاقة إضافية تدفعك لإنجاز مهام مؤجلة، تجنب التسرع في القرارات المالية. والثور يوم مناسب للتركيز على الاستقرار والراحة، وقد تتلقى خبرا يخص العمل أو العائلة. الجوزاء تزداد فرص التواصل واللقاءات المفيدة، استمع جيدا للآخرين قبل الرد. والسرطان المائي قد تحتاج إلى تنظيم أولوياتك، الاهتمام بالتفاصيل يساعدك على تجنب الأخطاء. أما الأسد، فرصة لإظهار قدراتك أو التعبير عن أفكارك بثقة، حافظ على التوازن بين الطموح والواقعية. والعذراء، التركيز على الأمور العملية يؤتي ثماره، قد تجد حلا لمسألة كانت تشغلك منذ فترة. والميزان، العلاقات والتعاون مع الآخرين في الواجهة، حاول حسم الأمور المؤجلة بهدوء. والعقرب، يوم مناسب للتخطيط بعيد المدى، لا تستعجل النتائج وامنح الأمور وقتها. والقوس، قد تميل إلى التجديد أو خوض تجربة مختلفة، كن منفتحا على الفرص الجديدة. الجدي، المثابرة والعمل المنظم يساعدك على تحقيق تقدم ملحوظ، انتبه للراحة أيضا. والدلو، الأفكار المبتكرة قد تقودك إلى حلول غير متوقعة، شارك رؤيتك مع من تثق به. وأخيرا الحوت المائي، الحدس لديك

0: قوي اليوم خصص وقت للتأمل أو لممارسة نشاط يمنحك الهدوء. أحبتي المستمعين والمشاهدين، هذه متوقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول كالعادة الله أعلم. أحبتي المستمعين، طبعا النصف الثاني من برنامجنا رح نتوقف عن السوشيال ميديا والفيسبوك، وحتى عندنا كثير من الأغاني وكثير من الطلبات حابين تسمعوها مني أنا على العواد. أجمل تحية اللي حابين أيضا تواصلوني أنا عبر الراديو 2000 FM 98.5 FM، وأيضا www.2000.com.au yes and community radio plus. هذا شنو ناخذك العادة، تأخذونه من الأب ستور وتنزلونه، بعدين تسوون كليك على 2000 FM ويظل على طول معاكم هذا اللي تسمعوه عبر الموبايل فون. على العودية استودعكم الله، على من ألقاكم غدا ساعة 12 ظهرا وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة مني ومع السلامة، أنا أتمنى لكم صحة ولعافية وشكرا على المتابعة، وباي باي.

الدكتور علاء العوادي العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

أحلى صباح مع راديو جود هاردنز أف أم، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية جود هاردنز أف أم، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل أن نلتقيكم غدا بحفظ الله ورعاية الساعة 12 ظهرا مني أنا العروادي أجمل تحية وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة، مع السلامة، بلناكم تحية وباي باي.

0: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: 2 AAA station sponsor.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: 2 AAA station sponsor.
7: 98.5
8: 2 AAA FM.
9: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: 2 AAA station sponsor.
10: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: 2 AAA station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: 2000 station sponsor.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: 2000 station sponsor.